القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعلم.

ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المعارض.